0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura FM.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع.

وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا.

صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه قويتان كو شهادات صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات لجنك صلوات أدركني

أدركني يا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قالت حيلتي أدركني يا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قالت حيلتي أدركني يا الله. اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا كافي المهمات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرز به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعداد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرز به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعداد كل معلوم لك. اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا دافع البليات. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد. صلوات جبريل.

محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلوات أمي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات ضرورات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنور بها قلبي وتقضي لنا بها حاجتي في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم صلوات منجيات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الأجاد وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا شافي الأمراض, اللهم يا شافي الأمراض, اللهم يا شافي الأمراض. صلوات الفاتح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا رافع الدرجات, اللهم يا رافع الدرجات, اللهم يا رافع الدرجات. صلوات وبارك بني حسيم. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله